0: تيليمتري سادة تيليمتري بزو السوق شوف داك السمو والجمال ديال الكرافون قول له شنو اسمه يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: كون